0: يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهير قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: مكافأة.